んである。Stay off the internet. Stay off the internet.

Einschalten! Einschalten!

Und ich stehe auf Rauch.

Sai, Johnny! Sai, Johnny!

Én nem különösen így, hogy benne egy

brother man.

0: the start of everything, everything, everything, everything.
1: تسمعوا راديو الحرب.

Oh.

Virgin.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: جدا جدا. صديق قديم عزيز وعشرة عمر أبو السعد.
1: عشرة عمر.
0: عشرة عمر. سعيد مراد حبيب قلبي كيف الحال؟
1: هلا سلامات.
0: بدي تقرب لي على الميكروفون. أنت اللي علمتني على الميكروفونات.
1: آه صح. هيك منيح.
0: آه هيك أحسن.
1: آه
0: كويس. آه طبعا طالع صوتك.
1: ممتاز.
0: يس يس. سعيد أنت عملت حلقة على الراديو مع إميل قلت لي.
1: آه أخي آه. صح. آه. صح.
0: بدنا نجرب نحكي الأشياء اللي ما حكيناهاش ما حكيتوهاش انت.
1: انت حضرته هداك؟
0: لا.
1: طب كيف بدنا نعرف؟
0: انت ما كنتش بالحلقة.
1: كيف قراته؟ انا لازم اوجه الموضوع.
0: انت لازم تدير الحديث. انت اسألني الأسئلة وانا بجاوبك.
1: شو بدك مني اول سؤال؟
0: يعني انا هذه الحلقة عن الموسيقى بالأساس. فاحنا بدنا نركز على صابرين وموسيقى صابرين
1: والموسيقى
0: ومنا يمكن إذا هيك ميلنا على بعض الأحداث القصص يعني مش غلط.
1: أوكي.
0: يا أنا ناويين نسمع سعيد.
1: والله أنا كلهم عزيزين علي.
0: آه أنا بعرف إن عزيزين بس هيك إنه هيك تيجي عبالك هلا.
1: إيه.
0: إنه تيجي عبالك من هذيك الأيام.
1: من هديك
0: مش شرط نلعبها يعني. انت ممكن تقول وانا احط اشي تاني.
1: طب حط اشي حط اشي تاني وخلص.
0: انا تفاجأت مثلا لما كنت بالفرقة وانت سميت الالبوم طبعا المعزوفة موت النبي. لان وقتها اوكي انا بعرف القصه ولا مش رح ندخل في قصه القصه. بس قصه انه تفاجأت كيف وقتها يعني فرقك صابرين بتقول موت النبي مش موت نبي.
1: في تونس سموها صوت البني. واحدة قدمتنا في تونس الله يسهل عليها قالت انه احنا بالحفلة يعني في الكونسرت اللي صار هيك بتقول نقدم لكم الآن المغنية صابرين في شريط صوت البني. من وين جابت هالإشي؟ فكرت أنا ترجمته للتونسي هيك يعني ما فهمتش ولا أطيب. بس لسه موجودة عندي التسجيل.
0: بلا عندك إياه هذه لازم كان نلعبها صوت. وبعد صوت البني.
1: بعد صوت البني. بس هو إحنا هو التسمية أجت لأنه إحنا في الانتفاضة الثانية. أنت عارف إنه إحنا لما صارت الانتفاضة كنا بالاستوديو عم نسجل يعني. وصارت الانتفاضة وكان في صورة هيك فيها مجموعة بضربوا حجار كأنه فرقة دبكة هيك فرقة رئيس موجودين وهيك. فبالنسبة إلنا كانوا هدول مش موضوع النبي هو موضوع المبشرين بالتغيير وبالثورة. هاي كانت الفكرة من تسميته موت النبي لأنه هو كان يعني واحد يضرب حجر وينطخ ويموت وهيك. فكان هذا سبب التسمية يعني في الموضوع.

0: بعد مقطوعة صوت صوت البناء
1: صوت البناي أيوة
0: بعد مقطوعة موت النبي أجت أغنوية يا حلالي
1: يا حلالي يا مالي. هاي أنا في رأيي هذا عمل ملحمي كامل
0: يعني هذا. كانت بالنسبة لي أول أغنوية بلوز
1: هو يعني شوي كان الخط اللحن تبعها هو باتجاه البلوز, بس هي كانت رايحة لعمل كامل ملحمي أكتر. هو بيحكي الرواية الفلسطينية كلها من البداية للنهاية, وإذا بتدخل في تفاصيلها جوا في الأغنية بتفوت في هاي التفاصيل, بتشوف إنه هي رايحة لمناطق بعيدة على مستوى اللحن, على مستوى الصورة والرواية. بنفس الوقت هي مستمدة من الفولكلور الفلسطينية, حلالي يا مالي الأغنية المعروفة
0: طبعا,
1: بس حملت وراحت في منطقة تانية على الآخر, موضوع خرافية. تاني على الآخر
0: يعني أنا يعني اللي هلا بنروح نسمعها ويمكن لازم ننتبه للعب العود اللي أنت عملته.
1: فزعت
0: والإيقاعات, لأنه أنت عملت التنين لأنه شغل الإيقاع في هاي المعزوفة في هاي الأغنوية ما كانش سهل أبدا أبدا أبدا.
1: هو يعني في كل التوزيعات اللي صارت كان في عشان احنا كنا نعطي حالنا وقت في الشغل, فكان في دايما تصور للإيقاع وتصور للعزف, تصور لطريقة الغناء, تصور للدمج كله مع بعض لوين بده يروح كل العمل. فكان كل تفصيلية يعني ما كانش يمرق اشي في العمل الفني بدون ما دخول في, يعني لازم يكون في اشي جديد في اللحن
0: طبعا,
1: لازم يكون في اشي جديد في التوزيع
0: طبعا,
1: في طريقة العزف
0: طبعا.
2: هاي مدينة مثل البير

0: بعد يا حلالي بالترتيب بالألبوم إذا بتذكر أجت رقصة على
1: هي
0: مون دانس. إيش رقصة
1: هي
0: على
1: هاي.
0: رقصة القمر. إيش
1: ما هي هاي لها قصة كمان ارتجال على رقصة القمر.
0: هلا بس أنا راح أذكر لك القصة. هلا
1: أحكيها. يلا
0: أنا دا أحكي لك.
1: قول.
0: لأنه أنا بتذكر هذه الحادثة. أنا كنت بسوق السيارة أنت قاعد جنبي. فاتح عزام كان ساكن فوق على الطلعة.
1: صح.
0: وقفنا جنب البيت.
1: لا.
0: أجع الشباك. وإيش قلنا؟
1: قلنا إنه هاي.
0: هاي من.
1: هاي من المون دانس.
0: من المون دانس تبعت. What's his face. جو كوكر.
1: جو كوكر.
0: جو كوكر. فبقول لك مخدينا من مون دانس على جو كوكر. انت بتقول له
1: مين هذا؟
0: من دار مين هذا؟ من دار مين؟
1: دار مين؟
0: تبعت عيسى فريج.
1: طباخ اشي.
0: بس روح ستاندرد ستوري عيسى
1: بالضبط. وانا عملتها وبعدين قال لي انه هاي بتشبه هيك عشان هيك احنا سميناها. قلت له مش فارقة عندي انا يعني انا كل يوم بلحن 10 أغاني مش فارقة. فمنسميها عشان ما يكونش في هذا منسميها ارتجال على رقصة القمر مون دانس. بس هي لها شقين لها موضوعين. ان هو رقصة القمر اساسا عملت للصورة اللي تسمت موت النبي. هي صورة انه رقصة هدول المجموعة الشباب اللي بضربوا حجار في هديك الفترة منظرهم كأنهم فرقة دبكة. هذا المشهد كفيجوالي يعني كانوا انه هم. فالموسيقى انعملت لهاي هلا بعد ما خلصت الموسيقى اجى الاخ فاتح وقال لي هاي موندانس اللي عمي ماشي منحطها ارتجال على رقصة القمر ومنحفظ الحقوق
0: جو كوكر.
1: لجو كوكر يعني بدون اللي
0: هذا لم يطلع شيء.
1: ايه مع انه هي يعني راحت يعني راحت هي الجملة الاولى يعني في نفس المنطقة.

0: في كنت قبل شوي أحكي معك عن رسالة مبعد اللي كتبها حسين برغوثي والله يرحمه. رحلتنا ومشوارنا مع حسين كان طويل
1: طويل ومعقد
0: معقد جدا بس كتب من أحلى الأغاني
1: طبعا
0: اللي
1: يعني صبرين. هي مرحلة كتير كانت زي ما بقولوا يعني فيها النسبة كتير عالية من الطاقة الإيجابية وروح يمكن مش موجودة في هاي إنه كانت حالة تعرف صعب ممكن الإنسان يعيش بحالة لحاله مع حاله حالة معينة يعني. بس إنك تعيش في حالة جماعية من في مرحلة معينة مع مجموعة من الناس هذا موضوع مش كتير بتكرر
0: طبعا صبرين كان
1: خاصة تكون حالة إبداعية يعني يطلع منها أشياء اللي تأثر وتوصل أماكن بعيدة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري يعني هاي مراحل بتكون شوي مش ما بتتكرر كتير
0: بالتأكيد. يمكن أنا ذكرت لك اليوم قصة إنه يعني جزء من مدرستي بالحياة كانت صبرين ومر علينا كتير ناس بس بتذكر المرحلة اللي أنت بتحكي عنها لما حسين رجع من أمريكا خلص الدكتوراه وأنا وقتها رجعت وصبرين كانت تقريبا عايشين مع بعض يعني بين البيت اللي كان تحت وين المطاعم هلا وبين البيت اللي وين عميد متولي كان ساكن مزبوط كان في هناك عيسى وكان
1: كان البيت اللي بشارع اسكندنيا
0: ايوه هذا البيت
1: بيت النمري هذا
0: بس انا كنت اشوف حسين كمان
1: قاعد ساكن فيه
0: وعند قصدي عند عيسى هذا البيت اللي فوق اللي
1: وحسين بشكل عام سكن وين سكننا
0: يعني
1: انه كان دائما ما هي هاي الحاله
0: كان مع بعض
1: هي الحاله هاي اللي كانت تعرف السي دي الاول او الكاسيت الاول اللي عملناه في البدايه
0: عن الصمود
1: اخذنا اغاني من شعراء المقاومه بهذيك الفتره وما بنعرفهم يعني كانوا بعاد انه اخذنا اشعار جاهزه محمود وسميح و... وكان عبد العزيز المقالح وكل هاي بس المرحلة الثانية كانت انه الكلام ينكتب للفرقة فما كان يجي شاعر يكتب الكلام ويروح كان يعيش حالة صبرين
0: كان في تجربة صبحي زبيدي
1: وبعدين اجت صبحي طبعا فكان انه يعني انه عايشين مع بعض احنا بنعمل الحالة هاي الابداعية بهذا المفهوم يعني
0: تمام
1: فهذه هاي الحالة اللي عم بحكي عليها انه فيها هاي الخصوصية
0: طبعا
1: يعني
0: بتذكر كيف كمان مثلا مؤسس زي الـ YMCA كانت معطيتنا المسرح من وراء وهذا غرفة التدريب ومعنا المفتاح ومندرب
1: لا هذه كانت فرصة يعني 8 سنين احنا قعدنا بغرفة أربعة بأربعة طلعنا فيها السي دي الدخان البراكين وموت النبي
0: طبعا
1: في الغرفة ويعني أعطونا إياها طبعا مجانا وكان المسرح جنبنا وممكن كمان يعني ففي الظروف هذيك بتوقع إنه تدللنا شوية
0: فهذه الحالة اللي بتحكي عنها هي حقيقة كانت حالة عامة بالبلد
1: هذا ميشيل عصفور عشان تعرف إنه كان هو يعني هو مسؤول الدائرة الثقافية وهو يعني ضل زي ما تقول ساكت علينا

0: كنا في يعني في الـ YMCA وفي البيت هذا وفي بيوت كتيرة كنا موجودين عمليا، لأنه ما كانش فيه لا مسارح ولا مقرات ولا
1: تمام.
0: إنه دائما الواحد لازم يلاقي له إشي اللي يعمل شغله فيه. وكان إشي كأنه عائلي أو إشي ضمن الكوميونتي هاي، يعني كان في حالة مجتمعية أو اجتماعية كمان كنا عايشين فيها، اللي هي طلعت هذا الشغل. فهو بربط عمليا الفن بالإنسان.
1: تمام.
0: وفيك مباشرة، يعني هذا بروح وبفقد من هاي القيمة بتروح إذا أنت تبدأ تصير تتعامل مع، تعرف لما بصير في ستوديوز وبصير في إمكانيات وكذا، بتحول الإشي لسوق ولا مهنة ولا مش عم بقول طبعا انه يعني هذا انه تحول لهيك انه سلبي، بالعكس انت بصير عندك امكانيات اكثر، تعمل اشياء اكثر، بس في خصوصية لهذا الموضوع اللي ممكن تفقده اذا
1: يعني. خلينا اجيك انا من الاخر. يعني انا احساسي وتجربتي فرجت انه نوع العطاء وحتى كمان غزارة العطاء، كمية العمل اللي كانت موجودة كانت لا محدودة بالمقارنة مع هذا الوضع اللي انت بتحكي عنه اليوم، انه هلأ في فرص اكتر وهذا، بس اليوم صفة محسوب بالشيكل والدولار.
0: خليني اقول لك خلاصتي في هذا الموضوع، يعني هلأ ننتقل لشيء تاني. احنا في هذه الايام عنا انتاج فني بس ما عنا منتوج فني. يعني اليوم في انتاجات كتيرة، بس في الفترة هذه كان في منتوج، يعني كان انت تشوف عمل فني عم بطلع وعم بيأثر وبغير وبمساحات كبيرة، مش بس على مستوى الموسيقى، على كل مستويات الفنون. يعني اليوم احنا لما بدينا كان في 4 عازفين عود، عازف قانون واحد، ايقاع فيه بزق واحد او تنين، يعني كان عازفين محدودين عدد قليل، بس بالنهاية كان يطلع عمل فني اللي تحس بتغيير كبير. فهذا المنتوج اللي بحكي عليه. في الوقت اللي اليوم بتشوف انتاج كتير من الانتاجات بالمئات اذا مش اكتر، بس كله بيطلع وبيختفي، بيطلع وبيختفي، بيطلع وبيختفي. هذا الاشي اللي ممكن عم بدخلنا في مناطق يعني كأنه سوق أكتر منه انتاج ثقافي وفني مؤثر ومغير، بياخد دوره في التغيير. يعني

0: طيب خلينا عند الموضوع تاني. يعني موضوع ملفت بالنسبة لي كمان بالمقارنات هاي ما بين هذيك الفترة وهاي الفترة، يعني كم الناس اللي أجت على صبرين اشتركت، وكنا نحكي عن هذا الموضوع قبل ما نسجل، خرافي بالمقارنة مع لو في أي فرقة اليوم تشتغل بغض النظر عن نوع الشغل، ما بعتقد راح يمرق عليها هذا العدد وهذا الكم من الناس. طبعا هذا له أسبابه، بس أنا بدي أروح ل زي ما تقول واحدة من هاي النقاط اللي يعني لفتت انتباهي، وهي موضوع العمل الجماعي. أي بديش أسميه بس العمل التطوعي لأنه يمكن ببين ساذج أنا مداخلتي هون، بس يعني حقيقة هيك، يعني الناس مرقوا على صبرين لأنه كانوا بدهم يشاركوا وبدهم يقدموا. اليوم المشاركة والتقديم تحسب ترجع لك نفس المعادلة بالشيكل والدولار.
1: هو احنا ما مش لازم نعمل جلد ذاتي لنا كمان. في شغلتين أساسيات. واحدة انه احنا لما جينا كان في فراغ، يعني لما بدينا كان محدود، كل شيء محدود، يعني لا في استوديوهات ولا في قاعات ولا في موسيقيين يعني بهذا الكم الموجود اليوم، او ملحنين او زي اي منطقة بالعالم، يعني كان محدود. هذا جزء. تنين، هاي الحالة اللي موجودة اللي افرزت الانتفاضة الاولى، هي هذه الحالة اللي فيها هذا العمل الجماعي، هي حالة عامة مش اختراعنا. فإحنا شوي محظوظين إنه جينا في وقت، في فترة زمنية فيها فراغ وفيها خلينا نقول الصلح الاجتماعي كان درجته عالية كتير، كانت درجة عالية من هذا النوع من التصالح والصلح الاجتماعي اللي بد. يعني أنا ذاكرتي في من السبعينات أخرها للثمانينات برضو أخرها، كان في نوع من ال يعني ما كنتش تحس لا بالطبقة اجتماعية ولا بفوارق يعني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري والهذا. تحس الناس كلهم في منطقة قريبة من بعض، يعني بغض النظر عن اختلافهم وبسرعش، بس كانوا قراب. أنا بعتبر إنه إحنا محظوظين، يعني أنا بحكي كشخص كبني، يعني أنا بقول دائما اللي عاش أواخر السبعينات أو من نص السبعينات لل تقريبا آخر الثمانينات محظوظ، لأنه كانت الحياة مختلفة. اللي منشوفه اليوم ما كان موجود بالمرة، يعني كل هاي الظواهر اللي عم نعيشها اليوم ما كانت موجودة، وكان الكل يشتغل ويعطي بدون ما يسأل عن مقابل. ما كانش المقابل موضوع تحكي فيه، انه انت بدك تعطي، تفكر قديش انت عم تعطي، قديش انت عم بتساهم في التغيير والتطوير. وكنا متوقعين انه العالم بده يروح اكتر للانفتاح وللتطور وللتعايش هيك كان التفكير، ولمجتمعات اكتر فيها ديمقراطية وحرية وحرية تعبير وإبداع. هذا كان الهاجس تبعنا كل هاي الفترة، اللي طبعا بعد
0: اللي أفرز الانتفاضة الأولى
1: طبعا ما هي ما كان ممكن تطلع لو فيش هاي الروح، مش ممكن تطلع لو فيش هاي الروح موجودة.

0: هلأ إحنا انتقلنا من الانتفاضة الأولى لا سلطة ولا دولة ولا كل هالقصص هاي. هون طبعا وهون صار في متطلبات تانية. يعني أنت ما بتقدر تحط قوانين الانتفاضة على قوانين الدولة طبعا. أو الدويلة أو
1: بس
0: السلطة.
1: بس مثلا اختفوا مخيمات العمل التطوعي.
0: هلأ هون في موضوع تاني. هون في موضوع تاني يعني ممكن المشكلة وين؟
1: تذكر كنا نروح على الناصرة.
0: أنا كنت في إيرلندا مرة في عرض وشفت بالصدفة بعد العرض ثلاثة محاميين وكانوا يشكوا إنه إحنا قبل ما تصير السلطة كان دائما في عنا لجان تضامن مع الشعب الفلسطيني وكان علاقاتنا مع الفلسطينيين على هذا المستوى. لما صارت الدولة صارت العلاقات الفلسطين مع الدولة فمات هذا النوع من العلاقة بين الشعوب وبين تحولت للدولة وبالتالي هذا الإشي مات. فهون أنت المشكلة دائما عندنا احنا وين مش بس على المستوى السياسي على كل المستويات أنت مطالب كل يوم تعيد توازنك مع ذاتك وتوازنك في المتغيرات الجديدة. وكل ما أنت نجحت كل يوم بإعادة التوازن والتصالح مع الجديد تدخل في مشاكل وفي فجوات. فأنا عشان هيك بقول لك مش إنه موضوع إنه يعني بمفهوم إنه السلطة أجت يعني لا هو إحنا كان في احتلال ولا زال طبعا وصار في ثورة على الاحتلال وكان تتويجها في الانتفاضة الأولى وصار في إنجازات وصار في سلطة وصار في دمار اللي منعيشه اليوم. احنا مطالبين كأفراد وكشعوب كل يوم الصبح لازم نعمل بالانس جديد توازن جديد مع حالنا ومع المحيط المحلي ومع العالم. وهاي الصعوبة في الموضوع انه كيف احنا نضل محافظين على هذا التوازن ونحافظ على هويتنا ونوع وجودنا. هاي هي المشكلة. عشان هيك انا شوية يعني مش قادر ما بقدر استوعب انه انت مثلا تقول اجى حدا وخرب لنا الدنيا. لا مش هيك الصورة. الصورة هو احنا كيف نقدر نحافظ على التوازن تبعنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام.
1: بس انا ملاحظتي هي انه احنا ما حافظنا هذا التوازن والنتيجة انه انت ذكرت صار في احساس قوي بالطبقية صار في فئات اللي هي معدومة وفئات اللي هي تركب ميباك مرسيدس ميباك برام الله صار في مزبوط في عمل وإنتاج وإنت اللي حكيت هذا الحكي بس كله محسوم بالنسبة قديش بدخل وقديش بجيب وقديش أكم من لايك وقديش على اليوتيوب وقديش نحسبها. فالعمل العمل أو الإنتاج الموسيقي الفني اللي أنتجته صبرين والتغيير اللي حصل على صعيد المجتمع لأنه ما كانت صبرين بس فرقة بتجيب هيتس على شو بعرفني على فيسبوك ولا على يوتيوب وقتها كانت فرقة بتشتغل مع الجماهير. ليش ذكرت لك مخيمات العمل التطوعي وما إلى هذا

0: شايف انه بس انه اللي شايفه انه احنا لازم نعمل مصالحة مع الذات. هذا اللي شايفه انا. ونعمل يعني نعمل شوية وقفة هيك, نوقف شوي ونقول انه احنا وين رايحين, وين نروح. وشو الأشياء اللي نتمسك فيها, والأشياء اللي نقول لا هاي دخلت علينا بال يعني في فرق. لما أنا عندي مشكلة وبنتقل من محل, من مكان لمكان آخر, ولازم أعيد التوازن مع حالي, وما بين شعب يعيد التوازن مع حاله. أنا رأيي, أو يمكن أنت تستغرب أني متفائل شوي, لأنه أنا اللي شايفه من هاي المرحلة, وخاصة اللي عم بيصير هاي الفترة من
1: موضوع الانتخابات.
0: يعني يكون أنا حاسس أنه كأنه كل الفلسطينية كل واحد مش متفاهم مع التاني. هلأ بهاي الفترة, يعني أنت لما تشوف موضوع الانتخابات وموضوع السياسة وموضوع الاختلافات ما بين الشباب والكبار وبين التنظيمات وبين الخارج والداخل وكله, بتحس حالك انت في دوامة او في مستنقع مش راح تطلع منه. بس انا شايف انه هذا هو جزء من التحول من مرحلة لمرحلة, واللي لازم ياخد وقته, مش راح نقدر نحرق مراحل. وانه التغيير هذا العام اللي عم بيصير هو تغيير, يعني ممكن اقول حتمي, انه هذا لازم يصير, لانه كل هذا التداخل بين الناس وبين الافكار هو جزء من حالة التغيير اللي راح تصير. يعني يعني ما فيش إشي يدعوني للتفاؤل, ولكن فيش إشي يدعوني للتفاؤل, ما بقول لك.
1: لا
0: يعني فيش إشي يدعو للتفاؤل, بس أنا متفائل.

زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا. أولا سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق

Jazz is my religion. Jazz is my religion, and it alone do I dig.

0: truest art form. MCing, DJing, MCing again.
1: Gotta know this.

0: بس شيلي هالمكنسه، في شيء اهم.
1: قول.
0: شوفي، عم ظبط خريطه الوطن.
1: هلا انت اللي عم تظبطها؟
0: وفي غيري كمان كتير، كل واحد من هالناس حامل خريطه ومقص وعلى ذوقه وعم بيقص، وما بقى معروف الان شوش من القص. يا جمانه، القضيه بدها وعي وضمير. لازم اللي عم بيخرتشوا على الورق ينتبهوا، لانه كل شخطة قلم على ورقه بيموت قبالها كذا انسان على الارض.
2: فهمان ايش عم اقول لك؟ انا الرجال، يعني انا الرجال. انا الرجال.
1: وطي صوتك على الطريق،
3: خليهم يسمعوا كلهم.
1: شو بدكم؟ رحتوا بالخناق ورجعتوا بالخناق؟
2: بدنا نعرف مين الرجال، انا ولا هيي؟
0: يا من عين، قضايا مثل هاي ما بتنبحث على الطريق. اجلسوا على طاولة واتفقوا مين فيكم الرجال.
2: أنا الرجال.
0: سيترو تار مونامي.
1: يا حبيبي أنا بدي اشتغل.
3: وشو بدك تشتغلي؟ تفضلي قليلو.
1: بدي غني.
2: ها سمعتوا؟ ما هون العقدة، ما في غنى.
1: يا منعم خلينا نحكي برواق. وين الرواق؟ طالعين تنقعد كم يوم عند عمتي؟ ما خليني كفلون.
0: هل هناك دوافع غيرة؟
3: أي غيرة وأي بلوط؟ أنا زلمي رايح لأرتاح، هي بتنبرس كل ليلة وبدها تحضر حفلة رقص وفعش وطعش.
1: إيه وشو فيها؟ ليش أنت ما بتروح معها؟
3: ما بدهم ياخذوني. يا أستاذ أسامة، كل ليلة عشية تحط لي عمتها كيس عرق، وكيسك يا صهر وشراب يا الصهر. قال شايلتن عقيدة. الله وكيلك، هن مش معايرين، هن سبيرتو. بس اشرب يفج راسي هيك وروح بدني غير دني. يسطحوني على هالكنبي ويسحبوا هي وياها.
1: اذا ما بتسكت برجع هلأ لعند عمتي.
2: ولك رجعي.
1: اكسر الشر يا اسماء. يا حبيبي ما بقدر عيش كيف ما كان. انا بنت بيت.
3: ليش انا ابنت خشيبي؟
1: فيك البركه.
2: يا عمي يا عمي، انا محاسب متواضع بالدوله، محاسب متواضع بالدوله، بينما هي ضاربه عينها على الزواج.
1: بدي احسن لك وضعك.
2: ليه؟ الدوله ما عم تقدر تحسن لي وضعي، انت بدك تحسنيه؟
1: يمكن اذا غنيت.
3: يا استاذ اسامه، كل شيء برمت على بيوت ما عجبها الا هالبيت، مع انه غالي.
2: ليش؟ لانه بخص المطرب وحيد غريب. استأجرت عنده وعلى عمياني.
0: على عمياني؟ I see. صار الموقف شكسبيري. قول يا منعم، قول.
2: لحقت للطرب والمطربين. كل ما واحد صرخ اوف
3: تنتعل الأضغراف وبترقد تمضي. صرت مجمعة أمضوي بسقط محافظ.
0: تفجر يا صديقي، يا ينبوع السقوط، اصعد الى الهاويه.
1: شي ما بينحمل. اسماء فوتي لجوا. عمر معروف، خد الشنط لجوا.
2: ما تعطينا وين؟ انا ساعه البدي فوتهم.
0: ايوه هيدا موقف رجولي. اصمد اصمد.
1: بغيبتكن الاستاذ اسامه حطوا له انبله، طيرت له بيته.
3: شو ما عرفت مين؟
0: نصحوني ما اعرف. هيدا كل عفش غرفتي اللي ما عادت موجوده حتى ولا في البال.
3: يعني ما بقى عندك شيء؟
0: ولا شيء.
3: طيب كيف عم تدبر حالك؟ وين عم تقعد؟
0: ما عم بقعد، عم بوقف.
3: قصدي وين عم بتنام؟
0: نمت ليلي عند بيت فرح، ليلي ببيت شباب، الليلي رح نام ببيت الياك.
1: سرقونا سرقونا، راح الفرش.
2: راح
1: سرقونا.
2: مي
1: مي
2: مي مي. انا قلت هالبيت مش نحس.
0: استفيقي يا زوجة من عم استفيقي.
1: مليح اللي مش اعظم.
0: راح البيت بسيطة، صلوا حتى ما يروح الوطن.
1: يا صف عمارهم، كيف عملوا بهالبلد؟ شو صار في ماما؟
2: وطيران فرش
0: وتكسير ازاز
1: وفرح تجار ازاز.
0: قليلي وطن بلا ازاز، صار الوطن بلا ازاز
1: سبع مرات، اجى الشتي وراح
0: والوطن بلا ازاز.
2: الوطوي تفوت وتظهر عزوقة
0: والوطن بلا ازاز،
2: وصار الهوا يلعب جوا،
0: هوا غربي شمالي شرقي صحراوي يلعب جوا والوطن بلا ازاز.
2: مراحب.
0: أبو الإمام؟
1: هيك صار فينا بوجودة؟
2: البيت مسروق ومعقول ينسرق بوجودة؟
0: نعم يا سيدي بوجودك، ما هو بوجودك نسفولي بيتي، بوجودك ما خلولي حصيري.
2: ايه والله حالة بيتك زعلتني كتير.
0: لك يا أبو الإمام احسبها قنبلة هيروشيما، كانت حلتلي شي قميص، بس الظاهر انها املي بلدية.
2: هلا خلونا نفوت نشوف بيت منعم.
1: انتبه للشنط وعي فتحه.
2: ولك مش شغلك
0: جمانة؟ آنسة جمانة، انت وحدك فيك تساعديني؟
1: أوه.
0: انت مطربي وعندك بيت، بيت فسيح واجار قديم، ليش ما بتأجريني أوضة عندك؟
1: يا أستاذ أنا بنت قاعدة وحدي، بصيروا بدهم يحكوا علي.
0: بتجوزك؟ لا لا لا.
1: تتجوزني؟ ليش ما خطرت لك هالفكرة إلا بس نسفوا لك بيتك؟ أنت ما بدك بنت تتجوزها، بدك بيت تسكنه.
0: اسكنه؟ يسكنني؟ نسكن ببعضنا؟ سكناك في الظن وفي المشتهى أنا مسكون فيك.
1: بالله
2: يا يا يا يا يا يا يا مش مخليه ولا كرسي ولا حنفية.
1: وهلا شو بدنا نعمل؟
2: أولا ست أسماء بدنا ننقل من هالبيت.
4: رؤية من عمرو، هلا خلونا نروح ندبركم كم فرشة سفنج.
1: سفنج؟ أنا اللي مع فرشة سفنج؟ والكنبيات والفضية والسجاد وهك العز؟
4: اقبالي بالسفنج قبل ما يجي الليل وتناموا على الأرض. الحرب أخذت العز يا مدام أوناسيس.

0: Hello. Good morning.
1: Good morning. How will you go back?
0: My name is John Exelby.
2: You speak Arabic, Mr. Exelby?
0: Shway, Arabic Fosha.
2: My name is Usama.
0: Usama?
2: Sama.
0: Usama.
2: Mr. Exelby, ما الغاية من تشريفكم؟
0: نحن بعثة تلفزيونية بريطانية. جينا لنصور كل ما خلفته الحرب.
1: حضرته مخرج؟ وحياتك، مديني هالأوتوغراف؟
2: مش وقته هلأ. مستر إكزيلبي، أنا من ساعة ما شفتك قلبي فتح لك.
0: واتيس فتح لك؟
2: فتح لك يعني The door of my heart opened for you. فهمت يعني كيف فتح لك؟ Opened the head.
0: Yes. ولكذلك.
2: أنت شيخ شباب. Senator of guys.
0: Thank you.
2: مستر إكزيلبي، مدام صرنا أصحاب، أنا عندي قضية، بس بدك توعدني إنه الحكي بيضل بيناتنا.
0: No. أنا ما بحكي.
2: حلو. حط إيدك على السيدة. قول. وحياة سيدة ويستمنستر، ما بجيب سيري لحدا.
0: أوكي.
2: أنا عم ظبط خريطة الوطن، بدي وعد إنه بلدكم ما يقعد يعاكسني. يا مستر إكزيلبي، دعوا الشعوب تقرر مصيرها. هنا في إيرلندا، في غواتيمالا وفي السلفادور، لا تفركشوا مسيرة الشعوب.
0: مستر أسامة.
2: يس.
0: نحن بلدنا لا يتدخل أبدا في شؤون الآخرين.
2: فإذا يخرب بيت الناس شو بتحكي؟ دخيلك مستر إكزيلبي، ما تواخذني.
0: نايس.
2: إنف. It's 5 o'clock. Time for tea. مستر إكزيلبي، تفضل نشرب شاي بمحل قريب. تفضلوا يا شباب. يلا يا جايز، ناخذ واحد تي. تي فور يو، تي فور مي.
0: اوكي.
2: مستر إكزيلبي.
0: يس. ثانك يو.
2: اوكي.
1: شبوبيته حلوه. بتعرفي؟ بدي اضرب صحبته، بلكي بيطلعني بالتلفزيون الانجليزي وبيعمل لي صرعه الموسم. ميالك. صرعه الموسم؟ عقبالي. انت حريتك بجيبتك، فيك تسافري وين ما بدك، بس انا مربطه بالمسؤوليه وبالبيت. ولك يا اسماء، تعلمي ترضي بحياتك. انا لما كنت صغيره واهلي محتاجين يبقوا ياخذوني تروح اغني غصب عني. شوي صرت حب الغنى، صرت اشعر بالرضا.
3: انت ما بتحبي شيء، انت ما حبيتي الغنى الا لانه بينده الثروه ولمعان الذهب.
1: كل الناس أبراجهم فوق إلا أنا، برجي تحت. برجي أنا برجي الذهب، مولودة تحت نجم أصفر يتوهج بألوان زرقاء وبنفسجية كأنه ألماظة السماء.
3: فإذا بدي يكون عندك كتير.
1: راحوا بسبيله، احتجت بعته لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
4: يا اسطى، زهورات زوري بيوجعني. أنا خايف من الزكام. مناديل. مش كان لازم حد يعلن قدومنا للمستأجرين عشان يسلموا علينا؟
1: أنا من المستأجرين.
4: حضرتك؟ أنا المطرب وحيد غريب صاحب العمارة دي.
1: أستاذ وحيد، يا الله شو هالصدفة. دخيلك، خذ منديل أوتوغراف.
4: يا سلام، اسمك ايه يا حلو؟
1: انا اسمى.
4: الى اجمل مستأجرة، مع اعجابي الشديد.
1: ياي،
4: ظاهر انتوا استأجرتوا بغيابي؟
1: نعم بغيابك.
4: انا لسه الروف معايا، وعشان التعارف اقترح انه نسهر الليلة ويا بعض.
1: ولو انت ضيفنا، تجي نسهر هون ومنعزم لك شوية اصحاب.
4: حاضر يا ستي.

0: أجمل مستأجرة مع إعجابي الشديد.
1: يا
2: معقولها اخرتنا السنش؟ طول بالي يا زين.
3: شو بكون غشين؟
1: إلكن بشعر عظيمة.
2: ردوا لنا الفرش.
1: ولك لا، إجا المطرب وحيد غريب.
2: إجا؟
1: نعم.
2: فإذا بخطركم.
1: لوين لوين؟ عزمتوا على العشاء.
2: على العشاء والبيت مسروق.
1: منجيب أكل من المطعم.
2: حلوها واللي حلوها ركبوا دينة الجرازة وان.
1: إيه هيك بسيطة.
2: مادموزيل جمانة، تعرفي لخربة البلد؟ أضماننا بسيطة. بس شوفوا، إذا أسمى بدها تغني بالصحراء بصير أكبر مشكلة.
1: يا منعم هيك بدنا نضل؟ أسمى صوتها حلو، ممكن بالمستقبل تشتغل بالفن وتطلع فلوس. منعم تعطى شوف.
2: نعم.
1: أنا شو بدي ألبس عشية؟
2: ابساطينك بالشنطة وما انسرقوا.
1: ما بيصير، شافوني فيهم الجيران 4-5 مرات.
2: يعني ما بيسوى؟
1: لا ما بيسوى.
2: ولي على عمتي، يعني عندي بدلي من حوادث 58. يا ستي يا ستي، أنا موظف بسيط بسيط.
1: وأنا تجوزتك على أساس تصير مدير عام.
0: أنا عندي فستان مش ملبوس، مشي معي.
2: عجبك هيك؟ بدها فستان جديد. البيت مسروق، عملت عزيمة، ما حدا بحس مع حدا، كل إنسان وحده، هو مرته وحده، هو ولاده بيضل وحده.
4: وبالنهاية لوحده. ولي منعين؟ بتعرف أني ليه بضل كسد الرايح جاي رايح جاي وناس وعشا؟
2: ليش؟
4: حتى ما عاد لحاله. الإنسان هو حاله شغل بتشغل البيل.
2: صار بده موال. رش يا أبو عصام رش.

0: يا سلام، حضرتك راقصة؟
1: نو مسيو، أنا مطربة.
0: باين عليك الصوت الجميل.
2: من هو ده؟
3: مساء الخير.
0: أهلاً وسهلاً.
3: وينك يا أستاذ؟ يا أخي، أخذنا المستر إكزيلبي حتى نشربه فنجان شاي.
2: إيه؟
3: انفلت على المناقيش.
1: يا جماعة، شو بدنا بالسياسة؟ بدنا الأستاذ وحيد.
3: بدنا وحيد، بدنا وحيد، بدنا وحيد.
0: زوري بيوجعني.
1: أستاذ، لا تسفهني، أنا صوتي حلو، سمعنا وبرجع بسمعك.
0: عايزة تغني؟
1: نعم.
4: لا لا لا لا لا لا.
0: طيب، أنا هشجعك واتبناك. تليفوني كام؟
1: 410-867. تلفن بكرة اللي رأيك.
0: أنا هسمعكم، إنما أطلب من صاحبة العزومة الست أسمة تغني معايا.
4: لا لا لا،
5: بلاها.
1: طلبوا مني.
5: عم بقول لك بلاها.
3: يا منعم، يا منعم، اتفضل يا أستاذ، غني يا أستاذ. يا منعم يا صديقي، يا منعم اتفضل يا أستاذ، غني يا أستاذ. يا منعم يا صديقي، يا منعم يا صديقي، يا منعم اتفضل يا أستاذ، غني يا أستاذ. يا منعم يا حبيبي، دع البلبل يغرد.

0: اتفضلي دوبون.
1: الهيئة مقطوعة من الشركة.

0: يا ظهري اخ اخ. عجبك هاي غناتي معه؟
1: شو بعمل؟ طلبوا مني.
0: واذا طلبوا خلي راسك تقيل. اعطيني 3000.
1: ما بدي اشغل الخط
0: معي، سفت هوا من نوم على البلاط. بدي 3000 جيب لزقه من الصيدليه.
1: ما بك شي مثل القرد.
0: الو الو
2: الو.
0: الهيئه ما عجبه صوتي، طالبك لإلك.
1: وليش ما بتقول وحده معجبه فيك؟
0: فيي انا؟ بشرفك بحياتك شفتي حدا معجب بمحاسي؟
1: ما بعرف.
0: لا بدك تعرفي.
1: يعني انا وعلى هالعلقه.
0: لوين لوين المحاسب بده يحاسب؟
3: اه يا واطي ناطرك عالدايره، ما رحت وناطرك اليوم.
0: الو الو يا غليظ، الو يا واد يا تقيل، انت يا بتاع الروف ردوا ليه؟ لا رد لا كانك رجاله بك.
3: نعم اهلا وسهلا سيدنا المدير، ممنونك على التليفون. معي سفت هوا. ايه لزقه. ايه يا سيدنا في هونك لزقه بدق وما برد. انت كمان بيجيك تليفونات وما برد. سيدنا معك سفت هوا شي كمان معك؟ ولا يهمك سيدنا، صار بدنا لزقتين. ايه تكرم. ايه تكرم عينك. الله معك، مع السلامه. تكرم عينك تكرم عينك، مع السلامه.

0: أنا والمدير زيت الرتبة وزيت اللزقة.
1: بس إن شاء الله تصير تقبض قده.
0: بهمتك إن شاء الله رح منصير باللوش. باللوش قولي الله رح نصير باللوش.
1: لوين رايح؟
0: لوين رايح؟ رايح شوف أبو الهمم، خلي دبرني غير هالبيت.
1: أنا بعد جيب مجد العويتة يعلمني الموسيقى. تتعلم الموسيقى وشو بكون صوتكم طالع؟ ساعة بيتهمني بوحيد، ساعة بغيره. وقليلي وحيد يخرب بيته على هالطربوش، وقال بده يشجعني على الغنى. يمكن هو الو من رنة التليفون عرفتك. لكم وحدة صرت قايل هالحكيت؟ ولو يا وحيد من أول نظرة؟ مش معقول. صحيح؟ إلا حل غنية. اسمعي، بنحط الفيشة بالكاسات وبنسجلها. بدك تسمعني إياها؟ لحظة وحيد. إيه سمعني.
2: الليلة ولأول مرة في حياتي ما بنامش.
1: قوم هيك؟
2: صدقيني سهرتي ألفت الغنوة ولحنتها.
1: أولى أولى.
2: طب يا ستي زهرات يا اسطى.
3: سهران أعد النجوم والحبيب نايم ما عندوش خبر عن شجوني، والحبيب اللي انسرق فرشه فرشتله ضلوعي وحناني. يا زمان الأسية
4: سكر التليفون. شو
0: حي النوايا الطيبة؟
4: نعم.
0: شو ست أسماء
4: الظاهر طلع إزاعة جديدة؟
1: عم تتجسس علي؟
0: عم اتجسس عليك؟ أنا شايف غزل على الواطي، غزل على المكشوف، بس غزل على الإذاعة؟
5: تيري مبلش الإرسال وما معنا خبر.
1: انتو حاطين ديبكن وديب هالزلمة. عمول معروف سكوت قدام الناس؟
0: هودي مش ناس، هو أجانب.
1: يا حبيبي أنا مش غلطانة، تصرفك خشن وما بيعجبني.
4: إذا ما بيعجبك فلي.
1: اقفل فل.
6: بليز سلولي سلولي.
5: يوصف عمركم ولك يوصف عمركم ضليتوا تتخانوا حتى تدخل الاستعمار.
1: ما حدا بيتدخل. اسمع الي انت اسكتي، انا رايحه لعند عمتي.
4: ولك روحي، انا لو بدي غني شو بجيب صوتك لصوتي.
1: ما فشل.
4: لا.

الدنيا ما بترجع روحي سنة وسنتين ما بقلك تعي يا بترجعي شي يوم يا ما بترجعي محينا دفاترنا وسكرنا

0: ليش عم تصوره؟
1: تيكتيزي مستر ابو الامام، تيكتيزي.
0: شو تيكتيزي؟ الزلمة في سوء تفاهم ومرته.
1: حينه بس صوته عظيم.
2: نحن اتخنقنا مع المرة بحسب الغنية يعني.
1: إلك صوت عظيم. طيب دي كونترا.
0: كونتراتو؟
1: يس. حفلة تلفزيون، حفلة فيديو تيب، حفلة بلندن.
0: يا مستر اتطلع فيه هان. يعني في مصاري؟
1: اوف كورس. فلوس فلوس.
0: ولي من عيب؟ ولي من عيب؟
2: ما بدي.
0: ولي من عيب؟
2: ما بدي.
0: ولي من عيب؟
2: ما بدي.
0: ولي اسمع شوي، ولي من عيب؟ مرتك فليت، بيتك انسرق، شو بعض بايلك بهالبلد؟ اقبل وفق على اسمي.
2: وحيد غريب.
0: ولي هيدا وحيد غريب طحل وما قدر يوصل على ابو ظبي. انت فرت نط على لندن شيش ابني. بس ليك يا مستر اكزيلبي بده يغني مواويل بلندن ها، والا بصير صاحبي فرودي بنص دين ساعة الهايد بارك.
1: اوكي
0: فوت ضب الشنط، فوت ضب الشنط ولا ضيع نبهان. انا رايي انا رايي.
1: اوبرا
3: اوبرا اوبرا. لدلنا الموبيليك فاتيوم مالفنتو موتا داتشنتو ايدي بانسيرو سمبر ولمبيليك ديكشات روفيزو ايديانتو الريزو ايرانزون جيرو.
4: ابو الهمام ايدك عن الغسيل. Thank you, Mr. Exelby.
5: What is this, Mr. Osama?
4: This is a mhajar. This is a niche of dog. Bait kelb. Niche. Niche.
0: Ula shu?
4: Ana saaskun bait kelb. Niche. Naam ya Mr. Abu al-Himam. Lianu sabat li inni bhabhib u ma ba'ad. وإلا فلماذا انطمش التحقيق في قضية تفجير بيتي؟
5: Not worry مستر أسامة.
4: واري ونص يا مستر إكسل بيت. وبعدك بتقلي إنك ما عم تتدخل؟
5: نوضير ما بدك تنوضير؟ كروج منون get away. يلا بيت بيت بيت بيت بيت يلا بيت بيت بيت بيت يلا بيت بيت بيت.
0: وينك يا أسامة؟ ما كان فيك تسكن عند شي صاحب تبينما كنت استأجرت بيت؟
4: بوجود هالأوضاع وسكوتي عن انهيار الديمقراطية وعن تزايد القمع والإرهاب أنا ما بستحق اسكن إلا بالنيش. لذلك وجدت بيت هالكلب اللي اسمه بوبي وصادرته، ومن محاسن الصدف طلع الكلب ما في وراه حدا.
0: شو بدي أقول لك؟ نعلي مباركة.
4: يبارك بعمرك يا ابو الهمم. اتفضل نخ تنشرب فنجان قهوه.
0: شرف.
6: سلامات خيو.
0: نعم
6: الست اسماء وينها؟
0: ومين حضرتك؟
6: انا الاستاذ مجدي. الست بعتت وراي منشان علمها دق العود. تواشيح تقاطيع سماعيات كله على النوطه.
0: تواشيح
6: تواشيح
0: تقاطي
6: تقاطي
0: سمعيه
6: كله على النوطه
0: كله على النوطه.
6: ايه وحياتك على النوطه.
0: الحاهي.
6: ايه ممنونك اخي. تواشيح تقاطي سمعيات.

0: عم تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: عم تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة
5: تسمعوا راديو الحارة

morning, good afternoon, wherever you are, you're doing hot on.

راديو الحارة، راديو الحارة، راديو الحارة.

يوم يوما سعيدا فرحتنا نمتنا من كل عداوة موجودة. الزهور مشدورة ومسحان من الضمار محكورة. وانت يا حبيبة مع جنة السعودان. والعاشقين قلبهم حرقان. انت مع الدرار الغالي مارق الناس من السودان.

never know. All my life is just despair, but I don't care.

but promise you'll agree that if

Austin.

you say?

you ready?

هذه الحارة

Beautiful. She is there.

Ik ben dit misschien de top op mannen. Ik ben Adonis.